يا لا ولا عيني يا ولا ولا عيني يا ولا ولا عيني يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا ي